0: هاي السيارات اللي انحركت على طول الخط، هاي راح تلاقيها السيارات اللي انحركت.
1: في مستوطنين؟ طيب يلا حبيبي شكرا.
2: انت في تناقض كبير، لان انت كمحافظ كمسؤول مطلوب منك توفير الامن والامان للناس، في نفس الوقت انت مش قادر توفر الامن لشخصك.
0: لما كانت الهجمة الشرسة على القرية حتى كانوا ما يدخلوش الإسعافات، وبعدين المستوطنين حركوا المسجد، حركوا سيارات، حركوا بيوت، حركوها قدام الجيش. المرة هاي كان في شهيد. السلام عليكم، عظم الله أجركم. احنا يعني احتراما للمولودين للشهيد مسلم ونفعنا على راسه. الله يسعدك، الله يخليك، الله يبارك فيك، يسعدك. السلام عليكم حبيبتي، خاتو الله يرضى عليك، تكون خاتنا ان شاء الله.

0: 2009 تم تعييني كنائب محافظ، 2010 حلفت اليمين الدستوري كمحافظ لمحافظة رام الله والبينة. مش قادر أحافظ على أمن المدينة من هذا المحتل. لما يصير كأنه استعلاء على وجودنا ووجود السلطة وشو أنتوا بتسووا، أنا بواجه بكل أريحية، بغطيش راسي لأن إحنا موجودين. خلي محمود يجهز لي هلا كل ملف غزة. فصار اجتماعنا مع وزير الإغاثة يوم الأحد الساعة 1. حتى اللي مش جايبين فواتير يعني يحطهم تصور لتاريخه. هلا احنا كمحافظة ما بنقدر نحط اشي استراتيجي الا منضل في نظامنا، احنا في نظام المساعدات ما فيش رواتب. احنا اعتقدنا انه خلال اليومين هذول راح يصرف راتب، فأجلنا الحديث في المشكلة على فرض ان في حل هاليومين، حل مؤقت. معناها بدك تحط خطة طوارئ ان فيش عندك راتب اصلا الى ما لا نهاية.
1: كمان دكتور بالنسبة لتحويلات وزارة المالية هدول اخر اشي بالمساعدات، اذا ما حولونا اشي ما راح يضل.
0: ما عشان هيد انا قلت لك روح على القطاع الخاص، روح على على الاشي، لان وزارة المالية خلص ما راح يحولوا لك اشي.

0: يلا.
1: سنوياً بتم اقتطاعه من الإسرائيليين من المقاصة، فموضوع صافي الإقراض موضوع مهم. الوصول لاستقرار مالي يحتاج أيضاً من ضمن الخطط، يعني إحنا يعني وزير الحكم المحلي مطلوب منه وجاي بده يعمل، لازم يعمل تغيير.
2: الظروف قاسية، المال هو المحرك الرئيسي للتغيير، ولكن ضمن المتاح بدنا نشتغل.
0: شو اخبارك؟ يسعدك، كيف امورك؟ مرحبا خالتي، السلام عليكم، كيف حالك؟ بدك تقدم استرحام؟
3: شايف الوضع لازم ينزله لان الوضع مش مساعد لل
0: هاي رسالته تنقل للبلديه انه لازم في هذا الظرف نساعدهم اللي دائما ملتزمين، نسوي لهم شيء تشجيعي لانه دائما هو ملتزم. قديش واخذه منك البلديه؟ ولا مش مرخص؟ مش مرخص؟ في مشكله معي؟
4: زوني والله
0: طبعا، بس مغمضين عنكم في الظروف هاي عشان الوضع. من وين انت؟
5: من سعير.
0: بتروح على المدرسة؟ اكيد. فكل ما ضاقت الدائرة كمان اقتصاديا ما بتعرفي وين انت بتنفجر، هذه المدينة اللي ربما كانت هي الاكثر هدوءا في فلسطين.
6: فيها بعدين.
7: هي حساسه
6: ما.
7: يا احنا الحين نتحرك بسرعه. الاخشه ساعه راح نتحرك، جت بدون عنده مقابله، راح اخذ الطاقم تبع موجود معنا.
0: خلص تمام، ممتاز.

0: السلام عليكم. إحياء ذكرى النكبة، كأن النكبة خلصت، ما خلصتش النكبة، إحنا ما زلنا في نكبة مستمرة. يلا أبو عليان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله.
1: كل الاحترام وأهلا وسهلا بكم. أولى ما نستفتح به هذا الاجتماع هو بالوقوف دقيقة صمت مع قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا على مذبح الحرية والفداء. ستكون هناك فعالية مركزية في رام الله وفي كل المحافظات في الضفة الغربية.
2: لازم يكون في كمان فعاليات فرعية بداخل كل المؤسسات، وتحديدا عند المؤسسات الكبيرة زي التربية والتعليم والجامعات.
0: وبنتمنى من الجميع مشاركة حاشدة، الصورة دائما تتسلط على محافظة رام الله والبيرة، وإذا ما كناش في هذه الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها صورة لكل العالم إنه إحنا كلنا مع بعض وكلنا واقفين وكلمتنا واحدة، أعتقد إن ما نلوم حدا إنه يوقف معنا بعدها. وكل التحية للشرفاء اللي ساعدوا، احنا دائما لازم ننظر للسلبي وللايجابي. كل التحيه للشرفاء اللي ساعدوا. دمتم ليدوم الوطن، وان شاء الله بنخلص من هاي النكبه وبنتحرر وبنستقل. شكرا.
3: Thank you.

0: يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم ما نحتاجكم يا رب. بندعي ربنا إنه يكون يوم لطيف عليكم، لأنه إذا أنتم كنتوا اليوم مرتاحين معناها فيش مخاطر. يا رب يا رب الله يحميكم ويحمي كل شبابنا.
1: الشاب اللي خبروا عنه توصلوا على بيت ايل، شو وضعه؟
2: يعني بيخصش الحلال اللي الوجد هذا يعني اللي مطلعينه بالأمبولان صار سعره مستشفى رام الله عشان تطلعوا
1: المستشفى. طب يا ماشي اوكي.
3: ايوه
1: دكتورة، الشاب استشهد ومن مخيم الجلازون طالب جمع بير زيت، وهي توجهوا فيه للمجمع الطبي. هسه اخذوه من الهلال باتجاه المجمع الطبي. يعني حاول هم راحوا باتجاه الهلال اللي كان اقرب مستشفى عليهم، فيعني لما قدروش يعملوا معه اي شيء فاصابته كثير صعبه. هيني جاي باتجاه.
4: بك عندي شعور من الصبح خايف من هاليوم، فيش يوم يمر زي هاليوم الا ينزل دم. هيك بقولوا ان ابوه واخوه في السجن، انا هيني على الشرف في الطريق عليك. شو؟
5: ثلاجة.
4: يا ويلي عليك.
5: شاب صغير مسكين.
4: امها؟ امها نرمي؟
5: اه.

0: الله يا رب شوية
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. رب لا يربط على قلبك، رب لا يربط على قلبك يا الله. اجى النيابة. ها؟ نحاول احنا انه يليق منظر الشهيد باخر صورة رح ترسم في وجه في امه وابوه. اخر صورة هي اهم صورة. ورح تضل في ذاكرة الاهل تاريخيا. هو مش مهام المحافظة بس يمكن نتيجة الممارسة اللي شفتها لازم دائما نكون جاهزين. فإحنا أخذنا عاتقنا إن دائما إحنا جاهزين بالعلم وبالكوفية وبالحمالة اللي تكون دائما معانا من باب الطوارئ. قديش إحنا متألمين؟ أكيد الأهل غير. شو ما أشعر أنا هاي مش قصتي، قصتهم وراح تعلق معهم طول الحياة. بحاول تكون قصة جميلة حتى في النهاية.
2: يلا ابعد يا

النكبة 76 عند المدخل الشمالي لمدينة البيري. وكان الشهيد صافي استشهد إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة خلال مواجهة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال. تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.

إحنا كفلسطينيين حياتنا أصلاً مكونة من الشهداء والأسرى والجرحى، لأنه هاي حياتنا، إحنا تحت احتلال وما في بيت يمكن في فلسطين إلا عانى.

0: يا اهلا وسهلا. اصحي اصحي اصحي الحزام اصحي الحزام اصحي
1: حبيبتي حبيبتي الله يسعدها يا ربي.
0: مع سلامتك.
1: خليكي يا ربي حبيبتي حبيبتي.
0: هلا حبيبتي. الرجيم غير شتر. عم أهلا
2: حبيبي
0: يلا
2: أعطيك يا رب الستر والصحة.
0: خلص هلا بطلعها يلا يلا يلا يلا يا شباب يلا يلا تعوا سكر الباب خلي ابو سعيد لجوا يلا. رغم كل الصعاب اللي بنعيشها اليوم فسحة امل، اليوم بيطلع لنا ننبسط، بيطلع لنا نفرح بطلعة عيسى. صحيح دائما بنقول الفرحة منقوصة، بس كمان لا، هي فرحة. 22 سنة ما كانتش سهلة، واكيد لكثير من الأسرى والأسرات.
3: هاي فاتورة الوطن ندفعها، وإذا انطلب مننا أكثر رح نعملها.
0: الله يعطيك الصحة. شفيت ووفيت 22 سنة وقبلهن كديش، خلاص يعطيك العافية. مش إنك ختيرت بس يعني.
3: خرج العاجل جميع أسرى فلسطين.
0: الأسرى كل يوم بيستشهدوا في السجن، وكل يوم ممكن نسمع خبر شهيد بعدين احتضناه وهو حي. الأسير والله ما هو أسير، والله إنه شهيد ورجع حي، لأنه كل يوم بيستشهد.
3: عيسى محمد جبارين

0: عادي احنا تحت احتلال بس مش ضروري يكون عندنا فوضى في الشوارع، احنا تحت احتلال بس مش ضروري يكون عندنا جريمة، لانه هذا اصعب من الاحتلال الخارجي. احنا هلا مركز الاصلاح والتأهيل، بس اهم شيء يجيبوا لي كل اللي بعتوا كتب اللي طالبين يشوفوني في قضايا خاصه السجناء،
1: رتبوا مع
0: لان في كتب طالبين يشوفوني في قضايا خاصه يرتبوا لهم. خلص نستثمر الوقت ان اليوم جايين على مركز الاصلاح ونحل كل القضايا.

0: السلام عليكم. كل شيء متكتك. تفضلوا. وين راحت؟ السلام عليكم.
1: يعطيكم العافية. شفت المحافظ جاءت تمنع أموركم داخل المركز المعيشية، وضعكم حقوقكم متلقينها كله تمام؟
0: في شكاوي؟ تعال. هي هو اللي رفع ايده بده يشكي عن اشي. شكله الاحتلال الخارجي ممكن نتخلص منه في اي لحظة، بس اذا احنا صرنا من الداخل شعب فوضجي، شعب بحافظش على ابسط شيء اللي هي قواعد السير، احنا هزمنا.
2: السلام عليكم. هي هي شو شو
3: يلا

0: يا شباب حاولوا يجيب الدفاع المدني، حسبة رام الله مولعة.
1: تعال تدخلي.
2: اجتاحوا الإسرائيليين محافظة رام الله والديرة، تم اجتياح المحافظة بشكل كامل من قوات مدججة بالأسلحة، وتم حرق مركز المدينة الحسبة اللي هي يعني سوق اعتياش للناس، سواء اللي بيشتغلوا هناك أو أصحاب الدخل المحدود اللي بيتسوقوا من هذا المكان.
3: يمكنك التنفس.
2: اللهم اربط على قلبك يا الله، اللهم اربط على قلبك، اللهم اربط على قلبك يا الله. أنا تعبت، ولكن في موقع المسؤولية اللي أنا فيه مش دوري أقول للناس تعبت، تعبي لازم أنفضه. هات المي.
4: خلاص طول بالك يا أخوي، خلاص خلاص خلاص.
2: حط في إيدك، حط في إيدك. شفتيه ودعتيه؟
5: جنن يا خالتي، مجنن زين كمان يا
2: حبيبتي.
5: رحمة الله روحه.
2: أبو عبد الله أجا ولا ما كدرش؟
5: رحمة الله روحه، رحمة الله عبدا.
2: أبو عبد الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
6: استغفر الله.
2: لا يا أبو عبد الله لا. الحمد لله عيط وفش كلبك، ولكن الحمد لله رب العالمين.
6: الحمد لله.
2: كل استودعته لله.
6: استودعته لله.
2: والحمد لله.
5: الحمد لله.
7: هي أنا اتفقت مع أبو عبد الله. قال الحمد لله وبنى بيت الحمد في الجنة. وإحنا معزومين عندكم.
8: وجيه كل وقت عيطي.
7: لا فهمش. عيطي بس كلي يا رب.
9: كمل.